0: إشار إم جي هولدينج بنيادناني دهاتو سليماني
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: راديو خاك هاشتاو حوت بوينت حوت

وي غريبم در بدرو بكسم تجوا چوي خمدماوم اخ لدلي غريبم در بدرو بكسم تجوا چوي خمدماوم.

بردو يشو أزارا آخ لقلي غريبا برب درو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لقلي غريبا برب درو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لقلي غريبا برب درو بكسم لچوار شوي خمتما.

بريكو دركو لقو شي رشمايض وضمان لها وراد وين يا زمان اي اوخيان دناسكو باباي باوشين سركو مياري برابو لخوان يندن اوسكو باباي باوشين سركو مياري برابو لخوان

روجي انا الديبان هو عامر ديب الليل يا لريخ وجواي لك رديب وجواي لك رديب وجواي لك رديب هلا ليلي هلا ليلي.

عسخريك نمرتي لو دنيا ليلي يا خيتو اقرب يا خيتو اقرب يا خيتو اقرب.

0: طبقه نمابو بلا تريقوره كان بركل او اقرا كم كردو داري ليبو وتمنى الله كان اقرا كم كانو بعدو تشارج بفرجين جو تشارج اخوي اي تريس باس بخوي قلت يا ولد بايسيه زارش ما برر
1: كان كاتو روجا هاتي بو باكرنا وين اقدر اشكي انا
0: بخوي بو باكرنا ليه ايش ما انا كرشا ما صرنا بدرو تشارج ما نفرش انا والله يعني اه ده سمي زور اشتغل تو برو يعني بماي بسيتوار صعد رقم يمدانا يعني تصورك تشارج منك ريبو ايرا هكتوكي تشاي مالو شكرشت مناوت منك ليش كاملو نان تشا اخوي اتر دوایا بو کاغر ما شنو خلقه که زوری پی خوش بو تصور کی یک کم روز نه همو کاتی قلب علاخ تر بو اما نه مرتعب خلقی دی که زوری پی خوش بو اتر یک صد دست من بهش که سپاس بو خوای گورتا تصور ده و دار خو مو حوصله سره کم یین بو کاتانه که دا من بیا خود این بی بی مو ایران اتر بو کاتانه که پی شما جمعه شم نه علاکان ما نه هستی روز کم نه علاکان شما نه گلا یین اتر سپاس بو خو خزانه من بره وی بی
1: اخوات من دريج
0: فاصله كان بيوي بيسا
1: كوتوبن باشا وقت ما ويد الصالونيا
0: بلا
1: دابريت باشا ندس بيب كيتوا
0: اه سي تشوار مانغ دابري ما بابولي خيرانا وي ساو ماي بار لبر و دابرام لبر ها سي ما يريك موشن هادو يا من جا اوا كان مش كيكير خلق كان سيتك باخ كان يخلقناها انت لو خيرانا كي زور ببراستي او دام خز ایتن سه چهار ماه گل مالوم دستم به ما کرد.
1: کاتا ام سال ماشاءالله بارانی که زور باری و بایو باش تری که.
0: زور زوریش لخواب زه. ایله بروی خلقی گونده کان زیاتر یه نوانه انجا بلا. او خلقانی که زرعه ده کان زیاتر یه نوا کاسپی زیاتر ایش کدن زورتر آخ خلقه که یه. انا بس کیش نبی و این نبی گاو سعور روزی که معاش جدی تصور کی ماشاءالله لبر عیلو خیزان بر نه که. کو کاتانی مع یعنی اوش فرق که.
1: جا ام سالش به حکم وی که ماشاءالله زستانك باش مع مريك و ما شاء الله باران بارين هنيش كز تردره و اوكي مو كبش ما شاء الله زور زور زي كده انا خلتك زور سرداني عرب كان
0: زور زور انا والله اسا او دو جمعيه ك خلق باران بو بو يبي استفاده زور باش بلا ري سر ما بو خلق قال دشتا كان ابي سر هو ويره
1: راسه دشتا كان تن خلق يكون زياتر كان ارا
0: والله تصورك الا هولير يد عرب يد كرد يد لرانيه لهلب جيد يعني بتلفون زور كشارة زاجنيا بخوا لما هاي بيشوية عربي تلفوني كلا وتي لك إسلاماني بو وتي أجر بيم بوي بو ولا في شفتة شني تي أشي تاع جمعة تكسيك بتشن مهنة أنا الله سباز بو خوي قال
1: حت
0: والله يبو خوي نازم أنا قلب على خوي نازم بس كسر قال هوا سلك معك توز عربي كي باش ترى وتي أجر لفلان وتي لم أجر بيم تأيرة شني تي أشي بو شفت أخوارني سباز بو خوي قال يعني مشتري خو مانه
1: كاتف شفتك أنا بزور زور
0: زور تايبت يا شفتك أنا ما زور يعني هموي خلق البزوري باش شفتك زو
1: باش مين ولا تيايا
0: والله اذا زعما يريد الصخره قاعد
1: دستاوج بوي هي وين
0: يا والله
1: دستاوت خوش
0: زول زول انا والله
1: باشا لم ورزي زيات بهار وجاب هاري كان زيات الاخره وين يا
0: بلا بلا
1: جرينج ديا ابو انا دايبني لدكانه كتا
0: والله يا استاذ زورنا لبروا ها
1: باشا
0: زيات الساهر بان انا خلكرنات يا ابو جاب هاري كانيش
1: راسته
0: ولا بر اوني معنا اجي ان شاء الله غير ما ويك الخلق برا يشوا الله واش داني بس يا ساتا صورك يعني اونا بانا نخلق خوجنا غبوش بينه اي سام مشتري تعبتي خو مدوسي رجا بي الله والله انا زني خان بعد انا شي مشا حاجه اجي ان شاء الله بري بيدم وانا اش داني
1: زور باش اما زو خوش حال بين خاتنا زكي ما هاتين بولا فيم خوش اب تشين الدروه لنا سروج تو بوكسي ملوان كمان مريك ملوان كمان
0: ان شاء الله
1: دیاره کشپی
0: کشپی.
1: زور زور سپاس.
0: خوشحال بودم.
1: دست کن خوش. دو فرد. زور سپاس.

دروي هر وبا اساني ببا اكل ايش خصو تاني اگر همو دنيا جبكي ظلنيام ظلنيام بمن ناتواني ظلنيام بمن ناتواني ناتواني.